0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد سأستغفر ما بعد di sisa yang kosong. Salat jami' rahmatullah. Allahu akbar.

الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرفة والدرجة العالية الرفيعة إن بعث محمود الذي وأعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu, dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tentram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.